0: الليل لوش تكون دكتور بوك وان سبيشل سينس الليل لوش تكون دكتور بوك.
1: Im ganzen Rital sind wir daheim.